هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم القدمة العالمية رقم واحد على ذبذبة قدرها 15,030 كيلو هرتز وتطبيق نيوز أون AIR وقناة دي دي المجانية.

0: أسعد الله صباحكم. نستهل هذه الإذاعة الهندية بتلاوة نعطرة من آيات الذكر الحكيم. يتلو علينا الشيخ محمد صديق المنشاوي ما يتيسر له من سورة الإنسان.
1: بسم الله.

استمعنا أيها السادة إلى بعض الآيات من سورة الإنسان بصوت الشيخ محمد صديق المنشابي. والآن أيها السادة نقدم لحضراتكم التعليق اليومي. التعليق اليومي وموضوعه الدورة 68 لاجتماع مجلس إدارة منظمة الإنتاجية الآسيوية. استضافت حكومة الهند بصفتها الرئيس الحالي للمنظمة الآسيوية للإنتاجية الدورة 68 لمجلس إدارة المنظمة، وذلك خلال الفترة من 20 ولغاية 22 مايو 2026 في العاصمة نيودلهي، بمشاركة أكثر من 60 مندوبا رفيع المستوى يمثلون 20 دولة عضوة في المنظمة. وقد حضيت الجلسة الافتتاحية بحضور السيد بيوش غويل وزير التجارة والصناعة الهندي، وبمشاركة مدير المنظمة ومستشاريها وممثل البعثات الدبلوماسية للاقتصادات الأعضاء، إلى جانب مراقبين من حكومات كازاخستان وأوزبكستان وبوتان وممثلين عن المعهد العالمي للنمو الأخضر. وبهذه المناسبة ألقى سيد غويل كلمة أكد فيها أن التعاون الإقليمي يعد أمرا جوهريا لزمان التحول التكنولوجي وتعزيز الشمول الاقتصادي، بدلا من السماح باتساع الفجوات والتفاوتات في القدرات والإمكانات. وأضاف أن هذا التجمع يكتسب أهمية خاصة، إذ أنه يتضامن مع احتفال المنظمة الآسيوية للإنتاجية بمرور 65 عاما من الخدمة المتفانية في سبيل تعزيز الإنتاجية والتعاون المؤسسي والتنمية الاقتصادية المستدامة في جميع أنحاء منطقة آسيا والمحيط الهادي، معربا عن فخر الهند واعتزازها الشديد بكونها عضوا مؤسسا في المنظمة منذ عام 1961 وبمشاركتها الفاعلة في مسيرة هذه المنظمة القديمة. وصرح الوزير أن الذكاء الاصطناعي يعيد حاليا صياغة ملامح العمليات الصناعية، وأن التقنيات الرقمية تحدث تحولا جذريا في مجالات الحوكمة والتجارة، مشيرا إلى أن اعتبارات الاستدامة باتت تؤثر في الاستراتيجيات التجارية والاستثمارية والصناعية على نطاق غير مسبوق. كما لفت الانتباه إلى الدور المحوري الذي تؤديه البنية التحتية الرقمية العامة، مشيرا إلى أن واجهة المدفوعات الموحدة في الهند تعالج حاليا أكثر من 20 مليار معاملة شهريا، وهو ما يمثل ما يقرب من 49% من إجمالي حجم المدفوعات الفورية في الوقت الفعلي على مستوى العالم. وقد تضمنت فعاليات الحدث الذي استمر 3 أيام مناقشات رفيعة المستوى حول إطار رؤية المنظمة الآسيوية للإنتاجية لعام 2030 والميزانية الأولية للمنظمة للفترة 2027 و2028، فضلا عن مراجعة الإجراءات الخاصة بانتخاب الأمين العام للمنظمة. ومن أبرز البنود التي تضمنها جدول الأعمال الافتتاح الرسمي والإعلان عن بدء أعمال الاجتماع 68 لمجلس الإدارة، انتخاب رئيس المنظمة الآسيوية للإنتاجية ونوابه للفترة 2026 و27، النظر في التقرير السنوي والمالي للمنظمة واعتماده، إجراء مداولات بشأن مقترحات الميزانية والإصلاحات المؤسسية، استعراض التقدم المحرز في إطار رؤية المنظمة الآسيوية للإنتاجية لعام 2030 وأداء الأمانة العامة، المصادقة على التوصيات الرئيسية المتعلقة بالسياسات والإجراءات. وخلال الجلسة الافتتاحية جرى منح الجوائز في إطار برنامج الجوائز الوطنية للمنظمة الآسيوية للإنتاجية، حيث تحذف هذه الجوائز إلى تعزيز دور المنظمات الوطنية للإنتاجية في الترويج لأبطال الإنتاجية المتميزين الذين يقودون مبادرات ذات تأثير ملموس وتكريمهم، فضلا عن تشجيع ثقافة الإنتاجية التي تفضي إلى تحقيق تحسينات ملموسة في مختلف الاقتصادات الأعضاء في المنظمة الآسيوية للإنتاجية. هذا ويعد مجلس الإدارة أعلى هيئة لصنع القرار داخل المنظمة، والذي يعقد اجتماعه سنويا بحضور الممثلين الرسميين لجميع الاقتصادات الأعضاء في المنظمة، علما بأن السيد أمارديب سينغ بهاتيا وكيل إدارة تعزيز الصناعة والتجارة الداخلية تولى رئاسة مجلس الإدارة للمنظمة، وذلك خلال الدورة 67 للمجلس التي عقدت في مايو 2025.

وتعد منظمة الانتاجية الآسيوية التي تأسست عام 1961 منظمة حكومية جولية تضم في عضويتها 21 دولة من منطقة آسيا والمحيط الهادي، وهي تلتزم بتعديل الانتاجية من أجل تحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية مستدامة من خلال التعاون وتبادل المعارف. وعلى مدار العقود الستة الماضية، إذ طلعت المنظمة بدور محوري في تعزيز اقتصادات الدول الأعضاء عبر الحوار حول السياسات والتعاون التقني وبناء القدرات المؤسسية وتبادل المعارف ونشر أفضل الممارسات في مجال تعزيز الانتاجية. وقد أتاح هذا الحدث فرصا لإجراء لقاءات ثنائية ومتعددة الأطراف، مما ساهم في تعزيز تبادل المعارف وتقوية عواصر التعاون فيما بين الدول الأعضاء. كما وقد عقست استضافة الهند للدورة 68 للمجلس الإداري للمنظمة التزامها المستمر بتعزيز النمو القائم على الانتاجية والابتكار والتنمية المستدامة في المنطقة، تماشيا مع أولوياتها الوطنية والاتجاهات الاقتصادية العالمية الراهنة. استمعنا أيها السادة إلى هذا التعليق اليومي، والآن نقدم لحضراتكم تفاصيل برامجنا الصباحية. فبعد قليل نقدم لكم قطعة من الموسيقى الهندية، كما نقدم لكم بعد ذلك نشرة الأخبار الصباحية بتمام الساعة 11:20، وبعد ذلك نتوجه إلى قطعتين من الأغاني الهندية، وبعد هذه الأغاني نقدم لحضراتكم برنامج سبوتلايت، وبعد هذا البرنامج نقدم لكم موجز الأنباء. أيها السادة، قدمنا تفاصيل برامجنا، والآن نقدم لكم هذه القطعة من الموسيقى الهندية حتى يحين موعدنا لنقدم لكم نشرة الأخبار الصباحية الأولى.

سيداتي وسادتي تستمعون إلى نشرة الأخبار الصباحية من إذاعة عموم الهند من القسم العربي بنيو دلهي. أنتم مع فرحان أنصاري. أولا مقدمات هذه النشرة. الهند وقبرص تتفقان على إنشاء فريق عمل مشترك معًا بمكافحة الإرهاب، وتقرران الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، إلى جانب توقيع عدد من الاتفاقيات لتعزيز التعاون الاقتصادي. الحكومة الهندية ستطلق مشروع الحدود الذكية لجعل الحدود مع بنغلاديش وباكستان حصينة تماما. وزير الخارجية الأمريكي سيد ماركو روبيو يصل اليوم السبت إلى مومباي في أول زيارة له للهند تستمر 4 أيام. اجتماع وزراء خارجية مجموعة الكواد سيؤقت في العاشمة نيودلهي في 26 مايو الجاري. فريق تفاوضي قطري يصل إلى طهران في محاولة دبلوماسية جديدة لإنهاء الحرب الدائرة بين الولايات المتحدة وإيران. أيها السادة، الآن هذه الأنباء بقدر من التفصيل مع الأنباء المتفرقة الأخرى الإقليمية منها والدولية. جدد رئيس الوزراء السيد ناريندرا مودي ورئيس قبرص السيد نيكوس كريستودوليس التزامهما بمكافحة جميع أشكال الإرهاب ومظاهره، بما في ذلك الإرهاب العابر للحدود، وذلك خلال اجتماع ثنائي عقد يوم أمس في العاصمة نيودلهي، وحضره وزير الشؤون الخارجية الدكتور سوبرامانيام جايشانكر ومستشار الأمن القومي السيد راجيت توفل ووكيل وزارة الخارجية السيد فكرة مصري. وأقبل الاجتماع تبادل الجانبان عددا من الاتفاقيات شملت مذكرة تفاهم لإنشاء فريق عمل مشترك معني بمكافحة الإرهاب، ومذكرة تفاهم في مجال التدريب الدبلوماسي بين معهد سوسما شوراج للخدمة الخارجية والأكاديمية الدبلوماسية القبرصية. وفي كلمة ألقاها خلال مؤتمر صحفي مشترك، صرح السيد مودي بأن الهند وقبرص ستعملان معا على مبادرات الربط والتواصل، مثل مبادرة المحيطين الهندي والهادي والممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا، موضحا بأن البلدين اتفقا على تعزيز التعاون بشكل أكبر في مجالات الأمن السيبراني والأمن البحري ومكافحة الإرهاب. هذا وقد قررت الهند وقبرص الارتقاء بعلاقاتهما إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، وأطلقت فريق عمل مشترك لتعزيز التعاون في مجالات تشمل البنية التحتية والشحن البحري. ألقى وزير الداخلية الهندي سيد أمت شاه كلمة يوم أمس بمناسبة حفل تقليد الأوسمة لقوات أمن الحدود وإلقاء محاضرة روستمجي التذكارية في العاصمة نيودلهي. صرح خلالها بأن الحكومة الهندية ستطلق مشروع الحدود الذكية لجعل الحدود بأكملها مع بنغلاديش وباكستان حصينة تماما، موضحا بأن العمل يجري حاليا بخطى حثيثة نحو إنشاء شبكة أمن حدودية منيعة خلال العام المقبل، وذلك من خلال دمج شتى أنواع التقنيات في إطار مفهوم الحدود الذكية. كما أشار إلى أن الوزارة ستطرح قريبا مشروعا للحدود الذكية يكون مزودا بطائرات مسيرة ورادارات وكاميرات حديثة وغيرها من التقنيات المتطورة. وصل وزير الخارجية الأمريكي سيد ماركو روبيو اليوم إلى مدينة كلكتا في أول زيارة له للهند تستمر 4 أيام، ما يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات الثنائية بين الهند والولايات المتحدة وتوسيع نطاق التعاون في مجالات التجارة والدفاع وأمن الطاقة والتكنولوجيا واستراتيجية منطقة المحيطين الهندي والهادي. من جانبه، صرح السفير الأمريكي لدى الهند السيد سيرجيو غور من خلال منشور على وسائل التواصل الاجتماعي بأن وزير الخارجية الأمريكي سيتوجه من كولكاتا إلى دلهي في وقت لاحق من اليوم، ويلتقي برئيس الوزراء سيد ناريندرا مودي، موضحا بأن اللقاءات المرتقبة ستركز بشكل أساسي على تعزيز التعاون في القطاعات الاستراتيجية الرئيسية، بما في ذلك الشراكات الدفاعية والتقنيات المتقدمة والروابط التجارية والتعاون في إطار الحوار الأمني الرباعي. وخلال اليومين القادمين سيعقد السيد روبيو محادثات مع وزير الشؤون الخارجية الهندية الدكتور سوبرامانيام جايشانكر، ويحضر احتفالات السفارة الأمريكية بمناسبة عيد الاستقلال في العاصمة نيودلهي. كما سيزور وزير الخارجية الأمريكي مدينة آغرا وجايبور قبل أن يعود إلى نيودلهي لحضور اجتماع وزراء خارجية مجموعة كواد يوم الثلاثاء، والذي تستضيفه الهند بمشاركة وزيرة الخارجية الأسترالية سيدة بيني وونغ ووزير الخارجية اليابانية سيد توشيم
ميتشو موتيجي. بدورها صرحت وزارة الشؤون الخارجية الهندية بأن هذا الاجتماع يأتي تماشيا مع رؤية مجموعة كواد لمنطقة محيط هندي هادي حرة ومنفتحة، ويستعرض التقدم المحرز في المبادرات الجارية إلى جانب مناقشة القضايا الإقليمية والعالمية ذات الاهتمام المشترك. سيداتي وسادتي، تستمعون إلى نشرة الأخبار الصباحية من إذاعة عموم الهند من القسم العربي بنودلهي. نواصل قراءة هذه النشرة. سيعقد اجتماع وزراء خارجية مجموعة كواد في العاصمة نودلهي في 26 مايو الجاري، حيث سيشارك فيه كل من وزيرة خارجية أستراليا ووزير خارجية اليابان ووزير الخارجية الأمريكي، وذلك تلبية لدعوة موجهة إليهم من وزير الخارجية الهندي للمشاركة في الاجتماع. من جهتها، صرحت وزارة الشؤون الخارجية الهندية بأنه وتماشيا مع رؤية مجموعة كواد لمنطقة المحيطين الهندي والهادية الحرة والمنفتحة، سيعمل الوزراء على البناء على المناقشات التي عقدت في واشنطن العاصمة في أول يوليو العام الماضي، ويتبادلون وجهات النظر بشأن تعزيز التعاون بين دول المجموعة في المجالات ذات الأولوية، ويستعرضون التقدم المحرز في مبادرات كواد الجارية، فضلا عن التداول بشأن التطورات الأخيرة في المنطقة وغيرها من القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك. وصل فريق تفاوضي قطري إلى طهران بالتنسيق مع الولايات المتحدة في محاولة دبلوماسية جديدة لإنهاء الحرب الدائرة بين الولايات المتحدة وإيران، وتمثل هذه الخطوة تحولا لافتا في موقف دولة قطر التي كانت قد نأت بنفسها مؤخرا

عن التوسط في هذا الصراع عقب تعرضها لهجمات صاروخية وهجمات بطائرات مسيرة شنتها إيران ضدها في قمة المعارك، علما بأن دولة قطر كانت قد استلت سابقا بدور وساطة محوري في حرب غزة وفي نزاعات دولية أخرى. من جانبه أدلى وزير الخارجية الأمريكي سيد مارك روبيو بتصريحات عقب اجتماع لوزراء خارجية حلف شمال الأطلسي عقد في مدينة هلسنبورغ بالسويد، أقر خلالها بحدوث بعض التقدم الطفيف في المحادثات غير المباشرة مع إيران، ولكن حرص على عدم المبالغة في تقدير حجم هذا التقدم، إذ أن الخلافات الجوهرية لا تزال عالقة دون حل، ولا سيما تلك المتعلقة بمخزون إيران من اليورانيوم المخصب وسعيها لفرض نظام لرسوم العبور في مضيق هرمز، وهو أمر وصفه روبيو بأنه غير مقبول بتاتا، مضيفا أن الولايات المتحدة تسعى حاليا لاستصدار قرار من مجلس الأمن الدولي لمنع أي ترتيب من هذا القبيل. رحب التحالف الدولي للقطط الكبيرة بالمملكة العربية السعودية بصفتها أحدث الدول الأعضاء المنضمة إليه، حيث ذكر التحالف من خلال منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أن انضمام المملكة السعودية يمثل خطوة جماعية هامة نحو تعزيز التعاون العالمي من أجل الحفاظ على القطط الكبيرة وتحقيق كوكب مستدام. رفعت منظمة الصحة العالمية مستوى الخطر على الصحة العامة الناجم عن تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى درجة مرتفعة جدا على الصعيد الوطني. من جهته صرح المدير العام للمنظمة السيد تيدروس أدهانوم غيبريسوس يوم أمس بأن تقييم الخطر يصنف حاليا على أنه مرتفع جدا على المستوى العالمي ومرتفع على المستوى الإقليمي ومنخفض على المستوى على أنه مرتفع جدا على المستوى الوطني ومرتفع على المستوى الإقليمي ومنخفض على المستوى العالمي، وأضاف أنه تم تأكيد تسجيل 82 حالة إصابة وسبع حالات وفاة، غير أن من المرجح أن يكون نطاق التفشي أوسع من ذلك بكثير، مشيرا إلى وجود ما يقرب من 750 حالة مشتبه بإصابتها و177 حالة وفاة مشتبه بها. ومن جانبه دعا المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها إلى تعزيز التعاون الإقليمي لاحتواء هذا التفشي الذي امتد ليشمل أجزاء من شرق الكونغو ووصل إلى دولة أوغندا المجاورة.

أيها السادة، الآن نقدم لحضراتكم موجز الأنباء الصباحية من إذاعة عموم الهند من القسم العربي بنيو دلهي. جدد رئيس الوزراء السيد ناريندرا مودي ورئيس قبرص السيد نيكوس كريستودوليدس التزامهما بمكافحة جميع أشكال الإرهاب ومظاهره، بما في ذلك الإرهاب العابر للحدود، وذلك خلال اجتماع ثنائي عقد يوم أمس في العاصمة نيودلهي، وحضره وزير الشؤون الخارجية الدكتور سوبرامانيام جايشانكر ومستشار الأمن القومي السيد أجيت دوفل ووكيل وزارة الخارجية السيد فكرم مصري. وأقبل الاجتماع تبادل الجانبان عددا من الاتفاقيات شملت مذكرة تفاهم لإنشاء فريق عمل مشترك معني بمكافحة الإرهاب ومذكرة تفاهم في مجال التدريب الدبلوماسي بين البلدين. كما قررت الهند وقبرص الارتقاء بعلاقاتهما إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، وأطلقت فريق عمل مشترك لتعزيز التعاون في مجالات تشمل البنية التحتية والشحن البحري. ألقى وزير الداخلية الهندي السيد أمت شاه كلمة يوم أمس بمناسبة حفل تقليد الأوسمة لقوات أمن الحدود وإلقاء محاضرة روستمجي التذكارية في العاصمة نيودلهي. صرح خلالها بأن الحكومة الهندية ستطلق مشروع الحدود الذكية لجعل الحدود مع بنغلاديش وباكستان حصينة تماما، موضحا بأن العمل يجري حاليا بخطى حثيثة نحو إنشاء شبكة أمن حدودية منيعة خلال العام المقبل. وصل وزير الخارجية الأمريكي السيد ماركو روبيو اليوم السبت إلى مدينة كولكاتا في أول زيارة له للهند تستمر 4 أيام، ما يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات الثنائية بين الهند والولايات المتحدة وتوسيع نطاق التعاون في مجالات التجارة والدفاع وأمن الطاقة والتكنولوجيا واستراتيجية منطقة المحيطين الهندي والهادي. من جانبه صرح السفير الأمريكي لدى الهند السيد سيرجيو غور من خلال منشور على وسائل التواصل الاجتماعي بأن وزير الخارجية الأمريكي سيتوجه من كولكاتا إلى نيودلهي في وقت لاحق من اليوم ويلتقي برئيس الوزراء السيد ناريندرا مودي، موضحا بأن اللقاءات المرتقبة ستركز بشكل أساسي على تعزيز التعاون في القطاعات الاستراتيجية الرئيسية بما في ذلك الشراكات الدفاعية والتقنيات المتقدمة.

المتقدمة والروابط التجارية والتعاون في إطار الحوار الأمني الرباعي. سيعقد اجتماع وزراء خارجية مجموعة قوات في العاصمة نيودلهي في 26 مايو الجاري، حيث سيشارك فيه كل من وزيرة خارجية أستراليا السيدة بيني وونغ ووزير خارجية اليابان السيد توشيميتسو موتيجي ووزير الخارجية الأمريكي السيد ماركو روبيو، وذلك تلبية لدعوة موجهة إليهم من وزير الخارجية الهندي للمشاركة في الاجتماع. وصل فريق تفاوضي قطري إلى طهران بالتنسيق مع الولايات المتحدة في محاولة دبلوماسية جديدة لإنهاء الحرب الجائرة بين الولايات المتحدة وإيران، وتمثل هذه الخطوة تحولا لافتا في موقف دولة قطر التي كانت قد نأت بنفسها مؤخرا عن التوسط في هذا الصراع عقب تعرضها لهجمات صاروخية وهجمات بطائرات مسيرة شنتها إيران ضدها في قمة المعارك، علما بأن دولة قطر كانت قد اطلعت سابقا بدور وساطة محوري في حرب غزة وفي نزاعات دولية أخرى. رحب التحالف الدولي للقطة الكبيرة بالمملكة العربية السعودية بصفتها أحدث الدول الأعضاء المنضمة إليه، حيث ذكر التحالف من خلال منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أن انضمام المملكة يمثل خطوة جماعية هامة نحو تعزيز التعاون العالمي من أجل الحفاظ على القطة الكبيرة وتحقيق كوكب مستدام. رفعت منظمة الصحة العالمية مستوى الخطر على الصحة العامة الناجم عن تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى درجة مرتفعة جدا على الصعيد الوطني. من جهته صرح المدير العام للمنظمة سيد تيدروس أدهانوم غيبريسوس يوم أمس بأن تقييم الخطر يصنف حاليا على أنه مرتفع جدا على المستوى الوطني ومرتفع على المستوى الإقليمي ومنخفض على المستوى العالمي. أيها السادة، قدمنا لحضراتكم موجز الأنباء الصباحية، وبهذا نختتم برامجنا الصباحية مع عمل لقائكم في برامجنا المسائية في تمام الساعة 11 مساء بتوقيت الهند المحلي كالمعتاد. حتى ذلك الحين نتمنى لكم أطيب الأوقات وعشا دهابة، دمتم حيا، إلى اللقاء.

دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم 1 على تردد قدره 9620 كيلو هرتز وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي دي المجانية.

0: أهلا بكم مستمعي الكرام في النشرة المسائية من برنامج القسم العربي في إذاعة يوم الهند الخارجية بنيو دلهي، والساعة الحين 11 مساء حسب توقيت الهند المحلي. فنستهل البرنامج بتلاوة أكثر من آيات الذكر الحكيم يتلو علينا الشيخ محمود خليل الحصري ما يتيسر له من سورة مريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: سيداتي وسادتي، استمعتم إلى تلاوة بعض الآيات من القرآن الكريم، والآن نشارككم تفاصيل البرنامج في هذه الحلقة، فبعد قليل ستستمعون إلى آخر اللمامة بعض تفاصيلها، وذلك في تمام الساعة 11:20 مساء حسب توقيت الهند المحلي. وبعد ذلك سنقدم لكم برنامج الغزل ثم التعليق وقطعة من مدح النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وجليه برنامج سبوت لايت، كما سنقدم لحضراتكم الحديث حول موضوع محدد بالغ الأهمية وحلقة غنائية مختلفة على لسان الفنانين الهنود القدامى والجدد إلى جانب الموسيقى والأغاني العربية. وقبل أن نختتم برامجنا المسائية في تمام الساعة 1 ليلا، سنقدم لكم نشرة الأخبار الموجزة، فلا تذهبوا بعيدا وابقوا معنا. أيها السادة، قدمنا لكم تفاصيل برامجنا، والآن نقدم لكم قطعة من الموسيقى الهندية حتى يحين موعدنا لتقديم نشرة الأخبار المسائية.

أيها السادة، كنتم مع فاصل من الموسيقى الهندية، والآن هذا موعدنا لتقديم نشرة الأخبار المسائية. فضلا وسوق لهم. معالي رئيس الوزراء السيد نارين مودي يؤكد من جديد دعم الهند المستمر لجهود السلام، ويشدد على ضرورة إيجاد حل سلمي للصراعات من خلال الحوار والدبلوماسية في غرب آسيا. رئيس الوزراء يقول إن الشباب الهند يلعبون دورا حيويا في تسريع الرحلة إلى الهند المتقدمة. الحكومة المركزية تطلب من نادي جيم خانا في نيودلهي تسليم مقره بحلول الخامس من شهر المقبل لتعزيز البنية التحتية الدفاعية. سيتم تطبيق مخطط آيوشمان بهارات الصحي في ولاية بنغال الغربية من شهر يوليو من هذا العام. الحكومة تنشر مشروع القواعد الخاصة بقانون جي رام جي أكت لعام 2025 من الميلاد، وذلك لإجراء مشاورات عامة واسعة النطاق. في الصين قتل 90 شخصا نتيجة انفجار غازي في مخيم للفحم في الصين. والآن الأخبار بشيء من التفصيل. في الصين ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن انفجار غازي، وذلك عدده الحالي 90 في مخيم ليبيشنيو في مقاطعة تشينيوان. وذكرت وسائل الإعلام الرسمية أن 201 من عمال المناجم تم إنقاذهم حتى الآن، فيما لا تزال عمليات الإنقاذ متواصلة. وقد أصدر الرئيس الصيني شي جين بينغ تعليمات بإجراء عملية إنقاذ شاملة وتقديم العلاج للمصابين، كما دعا إلى التعامل بشكل المناسب مع تداعيات الحادث. طلبت الحكومة المركزية من نادي جيمخانا في نيودلهي تسليم مقره بحلول الخامس من الشهر المقبل، مشيرة إلى أن الأرض مطلوبة لتعزيز البنية التحتية الدفاعية. وجاء في أمر صادر أمس أن مكتب الأرض والتطوير التابع لوزارة الإسكان والشؤون الحضرية أن الأرض ضرورية لتلبية الاحتياجات المؤسسية العاجلة والبنية التحتية الإدارية ومشروعات المصلحة العامة. سيبدأ تطبيق مخطط آيوشمان بهارت الصحي في ولاية بنغال اعتبارا من شهر يوليو في هذا العام. أعلن رئيس حكومة ولاية بنغال الغربية سوبيندو أديكاري ذلك اليوم في كولكاتا، أخبر اجتماع افتراضي مع وزير الصحة الاتحادي جي بي ندا. وسيتم إدراج المستفيدين الحاليين من برنامج التأمين الصحي الحكومي ضمن مخطط آيوشمان بهارت، وسيتم توقيع مذكرة التفاهم المتعلق بمراكز آيوشمان بهارت أوروغيا مندير في شهر يونيو المقبل في نيودلهي. حضرت فرنسا على وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتامار بن جفير دخول الأراضي الفرنسية، وأعلن وزير الخارجية الفرنسي جين نويل بيروت القرار اليوم في منشور على وسائل

التواصل الاجتماعي موظهاً أن هذه الخطة تعكس تساهل الغضب إذا معاملة الناشطين على متن سفينة الصمود المتجهة إلى غزة. وكان الوزير الإسرائيلي قد واجه انتقادات واسعة بعد نشره مقطع فيديو بدأ فيه وكأنه يسخر من ناشطي الأسطول المحتجزين الذين ظهروا مقيد الأيدي أثناء احتجازهم لدى الشرطة الإسرائيلية. نشرت الحكومة مشروع القواعد الخاصة بقانون جي رام جي أكت لعام 2025 من الميلاد، وذلك لإجراء مشاورات عامة واسعة النطاق. وأوضحت وزارة التنمية الريفية أن أي شخص أو جهة معنية أو منظمة أو مؤسسة يمكنها تقديم اعتراضاتها ومقترحاتها بشأن مشروع القواعد للنظر فيه حتى يوم 21 من الشهر المقبل. ويهدف القانون الجديد لرفع الزمان للقانون للتوظيف من 100 يوم إلى 125 يوما خلال السنة المالية الواحدة. وذكرت الوزارة أن مشروع القواعد تم إعداده وفقا للمادة 33 وغيرها من الأحكام ذات الصلة في القانون. وأضافت أن مشروع القواعد بما في ذلك قواعد الأحكام الانتقالية وقواعد اللجنة التوجيهية الوطنية وقواعد المجلس المركزي لزمان التوظيف الريفي وقواعد النفقات الإدارية وقواعد معالجة الشكاوى قد وضع في المجال العام لإجراء المشاورات. أكد رئيس الوزراء السيد نريندرا مودي أن الوظائف الحكومية تعد وسيلة مهمة لتحسين حياة المواطنين وتسهيلها. وجاءت تصريحاته خلال مخاطبته النسخة 19 من روزغار ميلا عبر تقنية الاتصال المرئي اليوم. وأشار رئيس الوزراء إلى أن الأمة بذات ثقتها في الموظفين المخلصين في أداء واجباتهم، وأن مسؤوليتهم الآن تتمثل في صون هذه الثقة وتعزيزها من خلال التفاني والسلوك الحسن والأداء اليومي. كما أوضح أن العالم يتطلب إلى أن يكون شريكا في مسيرة نمو الهند، مضيفا أن البلاد تتعاون مع دول عديدة حول العالم لتوفير الفرص الوظيفية والتجارب العالمية للشباب الهندي. وأكد أن الهند أصبحت شريكا موثوقا في سلاسل الإمداد العالمي. وأضاف رئيس الوزراء أن كل هندي يعمل بعزيمة من أجل تحويل الهند إلى بهارات متقدمة بحلول عام 2047 من الميلاد، وأن البلاد تستمر لتحقيق هذا الهدف في العديد من القطاعات مما يسهم في خلق فرص عمل جديدة للشباب. وعرب في ختام كلمته أن ثقته في أن الموظفين الجدد سيسهمون في تقدم البلاد، وأن أعمالهم وقراراتهم ستؤدي دورا مهما في تحقيق رؤية بهارات المتقدمة. بحث رئيس الوزراء السيد نريندرا مودي ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبي اليوم التقدم المستمر في إطار الشراكة الاستراتيجية العالمية الشاملة بين الهند والولايات المتحدة، إضافة للقضايا المتعلقة بالسلم والأمن الإقليميين والدوليين. وقد التقى الوزير روبي برئيس الوزراء مودي في نيودلهي بعد ظهر اليوم. وقال رئيس الوزراء السيد مودي في مرسول على وسائل التواصل الاجتماعي إن الهند والولايات المتحدة ستواصلان العمل معا مع أجل الخير العالمي. كما حضر الاجتماع وزير الشؤون الخارجية الدكتور إزاي شنكر ومستشار الأمن القومي أجيت دوبهال. أدى هجوم بطائرة مسيرة روسية على أطراف مدينة سومي الواقعة الشمال الشرقي أوكرانيا اليوم إلى مقتل شخص واحد وإصابة 9 آخرين. وجاء الهجوم بعد أن أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باتخاذ إجراءات عسكرية انتقامية أكم هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية استهدف سكنا طلابيا في مدينة سومي

استار بلسك وهي منطقة خاضية للسيطرة الروسية في أقليم لوغانسك الأوكراني. وأسفر عن مقتل 11 شخصا وفي حادث منفصل تسبب هجوم أوكراني بطائرات مسيرة خلال الليل في روسيا في اندلاع حريق داخل منطقة النفط الروسية. وقالت السلطات الروسية إن حطام طائرات المسيرة المتساقط أشعل الحريق وأدى إلى إصابة شخصين. أيها السادة، قدمنا لكم نشر الأخبار، وفي نهاية النشر نقدم لكم رؤوس أقلام مرة أخرى. معالي رئيس الوزراء السيد نريندرا مودي يؤكد من جديد دعم الهند المستمر لجهود السلام، كما يشدد على ضرورة إيجاد حل سلمي للصراعات من خلال الحوار والدبلوماسية في غرب آسيا. رئيس الوزراء يقول إن الشباب الهند يلعبون دورا حيويا في تسريع رحلة إزاء الهند المتقدمة. الحكومة المركزية تطلب من نادي جيم خانة في نيودلهي تسليم مقره بحلول الخامس من شهر المقبل لتعزيز البنية التحتية الدفاعية. سيتم تطبيق مخطط عيوشمان بهارت الصحي في ولاية البنغال الغربية من شهر يوليو من هذا العام. الحكومة تنشر مشروع القواعد الخاصة بقانون جيرام جي أكت 2025، وذلك لإجراء مشاورات عامة واسعة النطاق. في الصين قتل 90 شخصا نتيجة انفجار غازي في مخيم للفحم في الصين. أيها السادة، قدمنا لكم نشر الأخبار من القسم العربي بإذاعة أمم الهند الخارجية، ولا نقدم لكم برنامج الغزل.

0: أيها السادة، كنت مع غزل، والآن نقدم لكم برنامج التعليق اليومي.
1: التعليق اليومي وموضوعه الدورة 68 لاجتماع مجلس إدارة منظمة الإنتاجية الآسيوية. استضافت حكومة الهند بصفتها الرئيس الحالي للمنظمة الآسيوية للإنتاجية الدورة 68 لمجلس إدارة المنظمة، وذلك خلال الفترة من 20 إلى 22 مايو 2026 في العاصمة نيودلهي، بمشاركة أكثر من 60 مندوبا رفيع المستوى يمثلون 20 دولة عضوة في المنظمة. وقد حضيت الجلسة الافتتاحية بحضور السيد بيوش غويل وزير التجارة والصناعة الهندي، وبمشاركة مدير المنظمة ومستشاريها وممثل البعثات الدبلوماسية للاقتصادات الأعضاء، إلى جانب مراقبين من حكومات كازاكستان وأوزبكستان وبوتان وممثلين عن المعهد العالمي للنمو الأخضر. وبهذه المناسبة ألقى السيد غويل كلمة أكد فيها أن التعاون الإقليمي يعد أمرا جوهريا لضمان التحول التكنولوجي وتعزيز الشمول الاقتصادي، بدلا من السماح باتساع الفجوات والتفاوتات في القدرات والإمكانات. وأضاف أن هذا التجمع يكتسب أهمية خاصة، إذ أنه يتضامن مع احتفال المنظمة الآسيوية للإنتاجية بمرور 65 عاما من الخدمة المتفانية في سبيل تعزيز الإنتاجية والتعاون المؤسسي والتنمية الاقتصادية المستدامة في جميع أنحاء منطقة آسيا والمحيط الهادي، معربا عن فخر الهند واعتزازها الشديد بكونها عضوا مؤسسا في المنظمة منذ عام 1961 وبمشاركتها الفاعلة في مسيرة هذه المنظمة القديمة. وصرح الوزير أن الذكاء الاصطناعي يعيد حاليا صياغة ملامح العمليات الصناعية، وأن التقنيات الرقمية تحدث تحولا جذريا في مجالات الحوكمة والتجارة، مشيرا إلى أن اعتبارات الاستدامة باتت تؤثر في الاستراتيجيات التجارية والاستثمارية والصناعية على نطاق غير مسبوق. كما لفت الانتباه إلى الدور المحوري الذي تؤديه البنية التحتية الرقمية العامة، مشيرا إلى أن واجهة المدفوعات الموحدة في الهند تعالج حاليا أكثر من 20 مليار معاملة شهريا، وهو ما يمثل ما يقرب من 49% من إجمالي حجم المدفوعات الفورية في الوقت الفعلي على مستوى العالم. وقد تضمنت فعاليات الحدث الذي استمر 3 أيام مناقشات رفيعة المستوى حول إطار رؤية المنظمة الآسيوية للإنتاجية لعام 2030 والميزانية الأولية للمنظمة للفترة 2027 و2028، فضلا عن مراجعة الإجراءات الخاصة بانتخاب الأمين العام للمنظمة. ومن أبرز البنود التي تضمنها جدول الأعمال الافتتاح الرسمي والإعلان عن بدء أعمال الاجتماع 68 لمجلس الإدارة، انتخاب رئيس المنظمة الآسيوية للإنتاجية ونوابه للفترة 2026 و27، النظر في التقرير السنوي والمالي للمنظمة واعتماده، إجراء مداولات بشأن مقترحات الميزانية والإصلاحات المؤسسية، استعراض التقدم المحرز في إطار رؤية المنظمة الآسيوية للإنتاجية لعام 2030 وأداء الأمانة العامة، المصادقة على التوصيات الرئيسية المتعلقة بالسياسات والإجراءات. وخلال الجلسة الافتتاحية جرى منح الجوائز في إطار برنامج الجوائز الوطنية للمنظمة الآسيوية للإنتاجية، حيث تحذف هذه الجوائز إلى تعزيز دور المنظمات الوطنية للإنتاجية في الترويج لأبطال الإنتاجية المتميزين الذين يقودون مبادرات ذات تأثير ملموس وتكريمهم، فضلا عن تشجيع ثقافة الإنتاجية التي تفضي إلى تحقيق تحسينات ملموسة.

0: في مختلف الاقتصادات الأعضاء في المنظمة الآسيوية للإنتاجية. هذا ويعد مجلس الإدارة أعلى هيئة لصنع القرار داخل المنظمة، والذي يعقد اجتماعه سنويا بحضور الممثلين الرسميين لجميع الاقتصادات الأعضاء في المنظمة، علما بأن السيد أمارديب سينغ بهاتيا وكيل إدارة تعديل الصناعة والتجارة الداخلية تولى رئاسة مجلس الإدارة للمنظمة، وذلك خلال الدورة 67 للمجلس التي عقدت في مايو 2025. وتعد منظمة الإنتاجية الآسيوية التي تأسست عام 1961 منظمة حكومية دولية تضم في عضويتها 21 دولة من منطقة آسيا والمحيط الهادي، وهي تلتزم بتعديل الإنتاجية من أجل تحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية مستدامة من خلال التعاون وتبادل المعارف. وعلى مدار العقود الستة الماضية، إذ طلعت المنظمة بدور محوري في تعزيز اقتصادات الدول الأعضاء عبر الحوار حول السياسات والتعاون التقني وبناء القدرات المؤسسية وتبادل المعارف ونشر أفضل الممارسات في مجال تعزيز الإنتاجية. وقد أتاح هذا الحدث فرصا لإجراء لقاءات ثنائية ومتعددة الأطراف، مما ساهم في تعزيز تبادل المعارف وتقوية عواصر التعاون فيما بين الدول الأعضاء. كما وقد عقست استضافة الهند للدورة 68 للمجلس الإداري للمنظمة التزامها المستمر بتعزيز النمو القائم على الإنتاجية والابتكار والتنمية المستدامة في المنطقة، تماشيا مع أولوياتها الوطنية والاتجاهات الاقتصادية العالمية الراهنة.
1: أيها السادة، كنتم مع برنامج التعليق اليومي، ولا أن نقدم لكم برنامج قطة مدح النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وجليه برنامج سبوت لايت.

0: We're also working on two other specific agreements with Cyprus. One on migration and mobility agreement, which will facilitate mobility of students, mobility of workers, whether long term or short term, and also specific social security agreement that, when companies send their people there for small projects, for limited period projects, so they should not be contributing to both the countries, to India and also to other countries. So all those agreements are basically to really facilitate more people to people linkages, which can really strengthen our relations further.
1: Professor Gulshan Sachdeva, thank you so much for joining us on Akashvani's Spotlight program and sharing your views.
0: Thank you. It was a pleasure.
1: Listeners, you can listen to this program again on our mobile app, News on AIR, and YouTube channel, News on AIR Official.
2: Spotlight.
3: سيداتي وسادتي كنتم مع برنامج سبوتلايت والآن نقدم لكم برنامج حديث الليلة.
4: خلاصة القول للكتاب عند قدم غاندي، وهذا الكتاب كتبه باللغة الإنجليزية رئيس جمهورية الهند الأول الدكتور راجندر براسات باسم At the Feet of Mahatma Gandhi. وعربه منير البعلبكي وسجله لإذاعة عموم الهند أنصار أحمد في حلقات عديدة فإليكم أيها السادة الحلقة الأولى. كان المهاتما غاندي لا يعترف بأي ما تمييز بين ما يدعونه الحياة وما يدعونه الموت. إن الروح خالدة في حين أن الجسد عرضة للتغير في الهيئة بالشكل، والجسد وحده هو الذي يعتبره هذا التغير نتيجة للموت. من أجل ذلك كان من دأب المهاتما جي أن يقول إن على المرء أن يكون مستعدا دائما للموت. فقبل مصرعه ببضعة أيام ألقى بعض قتلته متفجرة في مصلاه الجمعي، كانوا يريدون قتله ذلك اليوم، ولكن محاولتهم تلك أخفقت لأن غانديجي كان مستغرقا في التأمل آنذاك، ولأن عملهم لم يحدث البلبلة التي كانوا يتوقعون، ولعل المهاتما جي أدرك ذلك اليوم أن بعض الناس عقدوا العزم على قتله، ولكنه لم يبال، كان لا يجيز اتخاذ أي ما إجراء لحمايته، بل كان يأبى أن يبحث عن السلاح في حوزة المشاركين في اجتماعاته الصلاتية. كان يقول إن الله سوف يحميه إن كان قد قدر لجسده فسحة إضافية يقضيها في الخدمة في هذا العالم، وهذا هو السبب الذي من أجله عارض في اتخاذ تدابير وقائية لحمايته. فكان ينهض بعباية عمله في كل مكان في غير ما وجل، وكان المهاتما جي في سبيله إلى اجتماعاته الصلاتي عندما شق الجاني طريقه وسط الحشد وتقدم نحوه متظاهرة بالرغبة في تقديم ولائه إليه، وأطلق عليه النار من مسافة دنيا. وحين خر المهاتما جي سريعا غمغم قائلا هيرام، والواقع أنه ما كان في إمكانه أن يموت على نحو أجمل من هذا النحو، ذلك بأن تفكيره لم يكن مركزا على الله فيما هو يمضي لمصلاه الجماعي فحسب، بل لقد عدا هذا فلفظ اسم الله حتى وهو يسقط مدرجا بدمائه. إن أهل الكشف ليواصلون عمرا بعد عمر استجلاء طلعة الذات الإلهية، ولكنهم لا يستطيعون في اللحظة الأخيرة أن يلفظوا اسم الله، ولكن ذلك الاسم رام انطلق من شفتي خانديجي على نحو عفوي وأي مكافأة أسنى كان في

سوره أن ينال جزاء حياة قوامها النذر والصلاة. لقد سرع لأنه تبنى قضية جعل إنجاحها واحدا من الأهداف التي وقف لها حياته كلها. لقد عمل طوال حياته من أجل الوحدة الهندوسية الإسلامية، حتى إذا آن الأوان أفرغ قوته كلها لإقرار روح العنف، هذه الروح التي سخرها مخاطرا بحياته نفسها لحماية المسلمين. ولقد سقط فيما هو يفعل ذلك برصاص القاتل المجرم، وهو على أعظم ما يكون من السعادة. وصعقت الأمة كلها ولفها الأسى لدى تسامعت بنبأ مصرعه، وحتى ذلك النفر من المسلمين الذين كانوا ينظرون إليه وكأنه عدو لهم أدركوا الآن أن الزمن لم يجد عليهم بصديق أوفى منه وأصدق. ولقد مات ولكن روحه الخالدة تواصل أداء المهمة التي نضب لها نفسه في حياته. ولقد كان مرتقبا أن يجيء زمان يسيق فيه العالم كله إلى صوته ويساق إلى فهم مبدأيه الحق والعنف وقبولهما، ومن يدري، فلعل الله شاء أن يجعل مجال صوته محدودا فهو ينطلق من الروح إلى الروح ليس خير. وذلك هو الذي حدث على وجه الضبط. فعلى الرغم من أن جميع البلدان وفي جملتها الهند وفي ظل حكومة مؤلفة من أتباعه أنفسهم أيضا تجيش الجيوش وتنشئ القوات المسلحة، وبذلك تجعل القوة في نهاية المطاف عمادها ومرتزقها، فقد أخذ الناس يدركون على نحو متعاظم يوما بعد يوم أن الحرب عبث لا طائل تحتها، وشرعوا يقدرون العنف حق قدره. إن الروح لتنادي الروح، وغانديجي على الرغم من وفاته لا يزال يؤدي مهمته المقدسة. وإنه لواجب على الهنود أن يسهموا في إكمال تلك المهمة، ذلك بأن غانديجي لم يفلح غير فلاح جزئي في إقرار مبدأ اللاعنف. والواقع أن علينا أن نعيد إنشاء المجتمع بحيث لا نبقي أي مجال لظهور النزعات العنفية، وبحيث نشجع أعظم التشجيع نمو الروح اللاعنفية عند الإنسان. ولكن هذا النظام الاجتماعي لا يمكن أن ينشأ إلا إذا حرص كل امرئ على نظر نفسه له وتكييف حياته وفق تلك الخايا. ومن أجل تحقيق هذه الخايا بالذات كان المهاتما جي يؤدي نذوره 11 كل يوم في وقت الصلاة، نذور اللعنف والحق واللا تملك والبرهما شارية، أي السيطرة على الغريزة الجنسية واللا كسب والعمل البدني وقهر الفقر والاتكال على النفس والاحترام المتكافي لجميع الأديان والسواديشي وإلغاء اللامساسية. ومعظم هذه النذور تكاد تكون مماثلة لتلك التي أمر بها ديننا منذ العصور الممعنة في القدم، أما سائرها فقد أضيفت وفاء بحاجات العصر الحديث. ولقد شرح غانديجي نفسه معانيها في كتابه مانغل برابحات، ولكن شرحها ليس مسألة وصف كلامي أو تعليل مبتكر، إنه منبثق من التجربة وثمرة للنضال غانديجي الطويل المستغرق حياته كلها من أجل الضبط وتهذيب النفس، وإنه منارة هادية للإنسانية. ولو قد تقبل الأفراد هذه النذور وعملوا وفقها، إذن لحظى المجتمع الذي يؤلفونهم
جزءا

0: منه حظوهم ولا نهضت أساسه عليها وطيدة راسخة. وليس في استطاعة المرء الفوز بالسعادة الحقيقية بدون هذه المبادئ، وبقدر ما نستطيع كأفراد أو كعنصر اجتماعي أن نكيف حياتنا وفق تلك المبادئ بذلك القدر فحسب، نفوس بالسعادة بوصفها أفرادا أو بوصفنا مجتمعا. ولكن بهرنا بالموارد التي وضعتها المعرفة العلمية في متناولنا، وشرعنا نعتقد أن الإنسان على كل شيء قدير، وأن عليه أن لا يقاوم الطبيعة فحسب بل أن يقرهها، وأن في استطاعة الإنسان قهرها. إننا ننسى أن ما نعتبره قهرا للطبيعة لا يعد أن يكون اكتساب معرفة لقوانين الطبيعة والحاجة إلى العمل وفقها.
1: أيها المستمع الكرام، كنت مع برنامج حديث الليلة، والآن نقدم لكم مقتطفات من مربعات غنائية هندية.

سيداتي وسادتي، كنتم مع مقتطفات من منظمات غنائية هندية، والآن حان موعدنا لتقديم فاصل من الموسيقى الهندية.

مستمع الكرام، كنتم مع فاصل من الموسيقى الهندية، والآن سنقضي بقية السهرة مع المطربين المنتخبين في الأغاني العربية.

أيها السادة، كنا نسهر مع المطربين المنتخبين في الأغاني العربية، والآن حان موعدنا لتقديم نشرة الأخبار المسائية الموجزة. سيبدو تطبيق مخطط آيوشمان بهارت الصحي في ولاية البنغال الغربية اعتبارا من شهر يوليو من هذا العام. وأعلن رئيس حكومة ولاية البنغال الغربية سوبيندو أديكاري ذلك أمس في كولكاتا عقب اجتماع افتراضي مع وزير الصحة الاتحادي جيبي ندا. حضرت فرنسا على وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتامار بن جيفير دخول الأراضي الفرنسية، وأعلن وزير الخارجية الفرنسي لين نويل باروت القرار أمس في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، موضحا أن هذه الخطوة تعكس تصاعد الغضب إزاء معاملة الناشطين

من على متن سفينة صمود المتجهة إلى غزة. في الصين ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن انفجار غازي في مخيم ليفي شينيو للفهم في مقاطعة تشينيون وان. وذكرت وسائل الإعلام الرسمية أن 201 من عمال المناجم تم إنقاذهم حتى الآن. طلبت الحكومة المركزية من نادي جيمخانة في نيودلهي تسليم مقره بحلول 5 من الشهر المقبل، مشيرة إلى أن الأرض مطلوبة لتعزيز البنية التحتية الدفاعية. نشرت الحكومة مشروع القواعد الخاصة بقانون جيرامجي أكت لعام 2025، وذلك لإجراء مشاورات عامة واسعة النطاق. وأوضحت وزارة التنمية الريفية أن أي شخص أو جهة معينة أو منظمة أو مؤسسة يمكنها تقديم اعتراضاتها أو مقترحاتها بشأن مشروع القواعد للنظر فيها حتى اليوم 21 من الشهر المقبل. أكد رئيس الوزراء السيد نريندرا مودي أن الوظائف الحكومية تعد وسيلة مهمة لتحسين حياة المواطنين وتسهيلها، وجاءت تصريحاته خلال مخاطبة النسخة 19 من روزغار ميلا عبر تقنية الاتصال المرئي أمس. بحث رئيس الوزراء السيد نريندرا مودي ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أمس التقدم المستمر في إطار الشراكة الاستراتيجية العالمية الشاملة بين الهند والولايات المتحدة، إضافة إلى القضايا المتعلقة بالسلم والأمن الإقليميين والدوليين. وقد التقى الوزير روبيو برئيس الوزراء السيد مودي في سفارته بنيودلهي بعد ظهر أمس. أدى هجوم بطائرة مسيرة روسية على أطراف مدينة السومي الواقعة الشمال الشرق أوكرانيا أمس إلى مقتل شخص واحد وإصابة 9 آخرين. وجاء الهجوم بعد أن أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باتخاذ إجراءات عسكرية انتقامية أخب هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية استهدف سكنا طلابيا في مدينة ستارو بيلسك، وهي منطقة خاضية للسيطرة الروسية في أقليم لوغانسك أوكراني، وأسفر عن مقتل 11 شخصا. أيها السادة، قدمنا لكم نشرة الأخبار المسائية من القسم العربي بإذاعة أم الهند الخارجية، وبهذا نأتي إلى نهاية برامجنا، وسوف نلتقي بكم في برامجنا الصباحية في الساعة 11. حتى ذلك الهند نستودعكم الله، ونتمنى لكم أطيب الأوقات وأسعدها، ودمتم سالمين.